اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود.

0: آد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
0: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: وإليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: المؤمنين.
1: إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك،

0: حق كأنه احتضان سماوي. فكوكب الزهرة يكون بالنسبة لنا ظاهريا مش هو كمسافة لا، بس مثل الحين الآن أنت تشوفين هذه إيدي وهذه إيدي،
1: نعم زاوية
0: هم مبتعدين أوكي، ولكن زاوية
2: تلك للمؤمنين هي أجمل لحظاتهم، يوم لا يحزنهم الفزع الأكبر، يوم يطلقون صوتهم في الفضاء عاليا، كل منهم يجهر بها قائلا: ها أمقرأوا كتابي. عندما ينظرون خلفهم وإذا بذريتهم التي اتبعتهم بالإيمان والتقوى، فيقول ربنا: يوم تتلاقى الأفواج خلف حامل لواء الحمد صلى الله عليه وسلم، يوم ينادى باسمك أنت وأهلك جميعا أمام الخلائق يدعونك لدخول الجنة لتلقى ما بها من الحبور. عندها لن تقوى على إخفاء نضارة الوجه حين تكون في زمرة خير البشر كلهم منذ آدم عليه السلام وحتى آخر فرد في هذه الأمة. هناك يستحضر ذهنك ما تلوته في حياتك الدنيا وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، فلنعمل حتى يحين

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين، وكانت التلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ عثمان صديقي.

يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عثمان صديقي سورة يونس عليه السلام.

على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لهذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا

لَهُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة، حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.

أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله إسماعيل لما ابتلي البلاء الجليل بالأمر بذبحه ماذا أنجاه إلا خضوعه لربه في غاية التبجيل، متحليا بالصبر الجميل حيث قال لأبيه الخليل: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فجاء في أحرج اللحظات فرج أرحم الراحمين، وفديناه بذبح عظيم.

فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره

0: ذكره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم:
1: إنهم كانوا يسارعون في

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. مستمعين الأكارم، يتلو علينا فيما يلي القارئ خليفة الطنيجي ما يتيسر له من سورة الروم.

السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.

مستمعين الكرام، استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة خاشعة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، وقد تلا عليكم ما تيسر له من سورة الروم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. أخرجه البخاري.

0: ملك.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

0: من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.

0: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: كرسيه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن

تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد.

عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان

0: فواصل حديثية.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب. يا من لا تضيع ودائعه يا الله
4: يا الله.
3: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر، ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
4: يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: طاسين.

فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100

0: سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
1: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ. نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة، القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر، وتلاوة لسورة النمل.

والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفق

أني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة.

0: حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي. بسم الله.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك.

0: وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر جزء قد سمع.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في

الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الزخرف بصوت القارئ ماجد الزامل.
2: أذكار الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل
3: بسم الله،
2: فإن نسي في أوله فليقل
3: بسم الله في أوله وآخره.
2: رواه الترمذي. من أطعمه الله الطعام فليقل
3: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه،
2: ومن سقاه الله لبنا فليقل
3: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
2: رواه الترمذي. ما يقال عند الفراغ من الطعام من أكل طعاما ثم قال
3: الحمد

0: قوة.
1: غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود.
0: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
1: رواه أبو داود.
0: الحمد لله.

0: البيت.
1: رواه أحمد وصححه الألباني. ما يدعو به الضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله.
0: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
1: رواه مسلم.
0: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني.
1: رواه مسلم. ما يقول الصائم إذا أفطر عند قومه.
0: أفطر

0: رواه أبو داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟
1: إني صائم إني صائم.
0: متفق عليه.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: اسم الله الوارث، معنى اسم الوارث أي الباقي بعد فناء الخلق، فكل ما سواه زائل وكل ما عداه فان، وهو جل وعلا الحي الذي لا يموت، إليه المرجع والمنتهى وإليه المآل والمصير. فقوله تعالى
1: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون،
0: أي نرث الأرض ومن عليها، فالجميع يفنى ويبقى الله وحده الحي الذي لا يموت. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في 3 مواضع كلها بصيغة الجمع، ومنها قوله تعالى
1: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها

0: والتوسل إلى الله بهذا الاسم داخل في عموم قوله تعالى:
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها،
0: ولا سيما بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكور، كما في دعاء نبي الله زكريا عليه السلام قال تعالى:

0: والإرث المذكور هنا هو إرث علم ونبوة ودعوة، وقد توسل عليه السلام في هذا السياق باسم الوارث مراعاة لمناسبة المسألة. وقد استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه زكريا عليه السلام فجعل امرأته ولودا بعد أن كانت عقيما، ورزقه ولدا صالحا سماه يحيى، وجعله من الأنبياء وورث النبوة من بعد أبيه. ومثل هذا الإرث المبارك ورث سليمان النبوة من أبيه داود عليهما السلام، فالأمر لله من قبل ومن بعد، وإليه المرجع والمآب، وهو سبحانه وتعالى خير الوارثين.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا يحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بك أينما كنت ووقت ما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: نرجو أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأجلها فائدة. نبقى الآن مع تلاوة لسورة الأعراف بصوت القارئ أسامة الصافي.

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.

0: ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
1: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
0: رواه أبو داود.
1: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
0: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
1: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
0: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف، يأخذ بناصيتها ويقول:

0: متفق عليه.
1: هنا. أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة،
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الدخان.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ الشيخ محمد بن أحمد الحسن.

سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر نزل في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ محمد بن أحمد الحسن. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء الحسنى.

اسم الله القوي المتين. المتين أي شديد القوة، ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاءه في خلقه.

0: يعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء، فالقوة لله جميعا. واسم الله المتين لم يرد إلا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة، قال تعالى:
1: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: أما اسم الله القوي فقد جاء في عدة مواضع في القرآن الكريم، منها قوله تعالى:
1: إن ربك هو القوي العزيز.
0: ومن شواهد قوته سبحانه نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه في قصص الأنبياء في القرآن الكريم، قال تعالى:

ومن شواهد قوته أيضا قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لهما بقدرته سبحانه وتعالى. قال عز شأنه: وما

0: إن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله وخضوعا لجانبه وحسن توكل عليه وتفويض الأمور كلها إليه. لهذا كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله جليلة الشأن، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة. متفق عليه.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء

سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

106.1 ميجا هيرتز اف ام. سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ فارس عباد. بسم

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم السلام، كانت بصوت القارئ فارس عباد.
3: تأملات قرآنية.
4: تأملات قرآنية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب.
6: النجم الثاقب.
3: أقسم تعالى في سورة الطارق قسما غليظا بالسماء وبنجم اسمه الطارق، ليخبرنا أن كل نفس عليها حافظ يكتب أعمالنا وتسلم إلينا يوم الحساب. وقد أراد الله عز وجل أن يقسم بالنجم الثاقب تعظيما له، فما هو النجم الثاقب؟ إن هذا النجم الذي تطرقت له السورة له ميزتان: الأولى أنه قادر على الطرق، والثانية أنه قادر على إحداث ثقب بما عطف عليه. وحيث أن الطارق عطف على السماء، فإن هذا

0: نجم يجب أن يكون قادرا على إحداث ثقب في السماء، ولكن كيف يستطيع النجم أن يثقب السماء؟ لقد اكتشف علماء الفضاء مؤخرا وجود نجوم نابضة تصدر أصوات طرق أشبه بالمطرقة، لذلك أطلقوا عليها صفة المطارق الكونية. فكلمة الطارق تعبر عن عمل هذه النجوم، ووجدوا أنها أيضا تصدر موجات جاذبية من أشعة جاما تستطيع اختراق وثقب أي شيء بما فيها الأرض وغيرها. فكلمة الثاقب تعبر تعبيرا دقيقا عن نواتج هذه النجوم، وهي الموجات الثاقبة التي تشكل الثقب الأسود ذا قوة الجذب الهائلة، بحيث إذا دخل الضوء نقطة لا عودة فإنه لا يخرج منها. بصيغة أخرى، فإن الثقب الأسود لا يمكن رؤيته بشكل مباشر لأنه يمتص الضوء ويبدو للناظر وكأنه أحدث ثقبا في السماء. كما تعتبر الثقوب السوداء مكونا رئيسا في بناء المجرات، حيث يتمركز في وسط مجرتنا نجم ثاقب، ثقب أسود هائل الكتلة، تبلغ كتلته 4 ملايين ضعف كتلة شمسنا. فلا نملك أمام إعجاز هذه الآية إلا أن نقول سبحان الله العظيم والحمد لله على نعمة الإسلام.
1: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، النجم الثاقب.
0: تأملات قرآنية،
2: تأملات قرآنية.
3: أينما كنت،
4: أينما كنت
3: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
4: بكل المحبة.
3: وبه تغدو النفس مشرقة،
4: مشرقة.
3: والقلوب رحبة،
4: والقلوب رحبة.
3: أثير الروح، أثير الروح،
5: أثير الروح.
3: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
6: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان

على مر الأزمان واختلاف الأمم، إنها بحق كلمة يقف أمامها العقل في محراب الحياة، شاخصا خاشعا عائدا إليها مسرعا، كلما شرقت وغربت في سمائه الظنون والأفكار. لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إن

0: إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. رواه مسلم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، ها نحن يا ربنا قد دعوناك فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة السجدة.
1: اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنا

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنفال.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنفال.
2: تهنئة المولود له وجوابه:
3: بارك الله لك في الموهوب لك.

0: فضل عيادة المريض.
1: فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم:

0: ويستحب لزائر المحتضر أن يذكره بلا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر أعاد عليه لا إله إلا الله فذكره، لتكون آخر كلامه من الدنيا، ولا يكثر عليه حتى لا يتضجر المحتضر، وليعلم أن الاحتضار أمر عظيم فليتلطف. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وضاق النفس.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم.

0: وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم

0: العظيم.
1: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل. سورة المؤمنون كانت بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: كروبكم ويسهل لكم كل صعب ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت. بسم الله.

الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحى

العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم

بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون

من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن

0: رسولنا وإن الله لمع المحسنين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
3: دعاء لقاء العدو وذي السلطان.
4: الله.

0: زلزلهم.
1: ما يقول من خاف قوما؟ إذا خفت قوما أو أحدا فقل:
0: اللهم اكفنيهم بما شئت.
2: الباقيات الصالحات خير لك وأبقى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح.
1: إلى بلاد الأفراح
0: نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة
1: حلية التلاوة.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.
1: حلية التلاوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلوها بداية من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، وتحية أوجهها إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وبارك فيك شيخنا الكريم، وكذلك أرحب بالمشايخ هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهن سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله جميعا، وأهلا بكل من انضم إلينا ليستمع إلى البرنامج عبر الأثير، ونلقاكم بعد هذا الفاصل نستمع من خلاله إلى رقم الهاتف للمشاركة، ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.
2: إذن عبر هذا الرقم مستمعينا نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة والتي من خلالها أيضا يوضح فضيلة الشيخ جعفر جناحي والمشايخ هنا في الاستوديو الملاحظات التي ترد فيها والتي قد نقع فيها أثناء تلاوتنا للقرآن الكريم، بغية أن تكون تلاوتنا صحيحة على نهج ما جاء من الصحابة الكرام والذين نقلوه بعناية من النبي صلى الله عليه وسلم. أرحب بكم مستمعينا وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي. وكنا في طبعا الحلقة الماضية انتهينا من شرحنا التجويدي لسورة التكوير، وسوف نبدأ إن شاء الله شرحنا التجويدي المفصل لسورة عبس. نعم.

0: أك يسعى
1: وأما من جاءك يسعى
0: وهو يخشى.

0: ذكره
1: فمن شاء ذكره
0: في صحف مكرمة
1: في صحف مكرمة
0: مرفوعة مطهرة
1: مرفوعة مطهرة
0: بأيدي سفرة.

0: برارة.
1: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فهذه حلقة جديدة في حلية التلاوة وسورة النبأ وأحكام التجويد وما الذي على القارئ أن يحترز من الأخطاء الشائعة أو الواردة أو المحتملة. عبس وتولى، وتولى طبعا تنتهي الآيات وتولى الأعمى يزكى الذكرى

استغنى، تصدى، يزكى، وهكذا إلى أن الآية العاشرة تلهى، تنتهي بألف، وهذه الألف مقصورة. وما ينبغي على القارئ عندما يقف على الألف بعض المسائل، من ضمنها أن لا يزيد، إن هي ألف تقف عليها، أن لا يزيد عن مقدار حركتين عن المد الطبيعي، ولا ينقص من ذلك. فإن زاد دخل في لحن خفي، وإن نقص دخل في لحن جلي، لأن المد الطبيعي إذا تم الإخلال به يذهب المد، وبالتالي أسقطت حرفا، لأن حروف المد هي حروف بانتفائها يسقط الحرف، كما البعض يقرأ وتولى، لا يعني فتحة، وتولى هكذا حركتين، لكن إذا جاء وقرأ وتولى زاد في الألف قليلا، هذا يسمى لحن خفي. ولحن ولكن لحن خفي، لكن لو زاد كثيرا وقال وتولى هكذا فقد يدخل في الجلي، لأن هذه يعني خرج عن الشيء النسبي إلى شاذ، فأصبح كأنه مد طويل، مد كالمد اللازم والواجب، فهذا لا يصح. فالآيات كلها تنتهي بالألف المقصورة لحد الآية العشرة، فننتبه لهذه، ولن نكرر هذه المسألة مرة ثانية، ولكن ننتبه لها. كذلك من الأخطاء في الوقف على الألف وتولى، البعض يقرأ وتولى يهمز بنهاية الألف، وهذه من الأخطاء الشائعة. فإن حصل هذا فلا شك أن القارئ قد لا يحس أنه يعني يتلفظ بهذه الصورة، يأتي بهمزة خفية بعد الألف. ولهذا دور المعلم والمدرس المحفظ أن ينتبه إلى الأخطاء مثل هذه، لأنها تتكرر. يعني كم من ألفات تنتهي بالآيات في المصحف، فمثل هذه المسألة تتكرر كثيرا، فلا يترك الطالب أن يقول هذه مثلا ما على شيء بسيط، لا، يعني يتم تركيز عليه من البداية، ثم بعد ذلك خلاص يتدرب الطالب ويتعود أنه لا يضيف أو يهمز أو يضيف همزة في نهاية الألف. ثم كذلك من الأخطاء في الألف عند الوقف، ومنها أن يغلظ الألف والحرف الذي قبله وتولى لا، وهذه قد تغلب اللهجة المحلية على ألفاظ حروفي، فبالتالي يأتي بهذا التغليظ والتفخيم ويفخم الحرف الذي قبله مع الألف، أعمى، يزكى، الذكرى طبعا هي مفخمة، استغنى، فهذه تفخيم، وإن كان تفخيم نسبي إلا أن هذا لا يصح، لأن الحروف الهجائية العربية وانقسم إلى قسمين، إما تفخيم وإما ترقيق، فالحروف المرققة لا ينبغي للقارئ أن يغير فيها ترقيقا أو تفخيما. والعكس كذلك صحيح، أن ينحف يعني يزيد ويبالغ في ترقيق الحرف حتى يصبح كالممالة أو مقللة، مثل وتولى، وكذلك وتولي، أي مالة طبعا، أي مالة يمكن البعض يعني يقرأها كرواية ترد، ولكن أن يفعله القارئ في رواية حفص فهذا لا يصح، ولكن وتولى

0: هذه الإمالة الصغرى أو التقليل، هذا من الأخطاء الشائعة كثيرا في بعض اللهجات في بعض الدول. يعني يتعود الشخص أنه يقلل الألفات أو ينحف فيها ويزيد في ترقيق الألف، وبالتالي تصبح الألف ممالة إما إمالة كبرى أو صغرى، ولا يتطلب في قراءته مثل رواية حفص، لا يتطلب أبدا لا تفخيما في التولى ولا ترقيقا لدرجة التنحيف الزائد، يصبح تقليل أو الإمالة. فإذا جملة من الأخطاء عند الوقف على الألف يعني نقدر نقول عليهم شائعة بعضها ومحتملة في بعضها الأخرى. أن جاءه الأعمى، طبعا النون هنا ساكنة مخفية بالغنة، وجاءه مد واجب متصل، مقدار المد الواجب بأربع إلى خمس حركات أو التوسط. جاءه الأعمى، الأعمى لام التعريف والهمزة تظهر اللام الأعمى. هنا الأعمى العين ساكنة، دائما أنا أنبه على هذا المسألة، إن البعض نطقه للعين الساكنة أشبه بألف، الأعمى هكذا أعمى ولا أعمى أو أعمى. فهذه من الأخطاء كثيرة الورود في أثناء التلاوة. وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك الراء مرققة مع المد الطبيعي، لعله يزكى، لها الكناية الواقعة في نهاية كلمة لعل، وقعت بين متحركين، فينبغي على القارئ أن يبين الصلة هذه، لعله يزكى. فإن قصر فيه قرأ لعله يزكى فهذا لحن جلي. يمكن البعض يعني يزيد فيه قليلا، يقول لعله يزكى، فيدخل في المد الطبيعي، إذا زاد عليه شيء يسير فلحن خفي. ولكن انتبه أن لا يترك المد، مد الصلة التي بين الكلمتين بمناسبة هاء الكناية المنتهية بها الكلمة. يزكى، يزكى ما في شيء غير الألف التي تكلمنا فيها المتطرفة. أو يذكر فتنفعه الذكرى، يذكر راء مضمومة مفخمة، فتنفعه وليس فتنفعه. وللعلم أن في قراءة فتنفعه بضم العين، وهي القراءة قراءة الجمهور، بل القراء العشرة تسعة منهم يقرؤون فتنفعه. فلا نستغرب إذا الطالب أخطأ في حركة العين في أثناء تلاوته. أما فتنفعه فهي قراءة عاصم،
1: لأنه يحسبها معطوفة على يذكر،
0: قد يكون لا الطالب يمكن اللسان هو
1: ربما
0: هذا الكلام عند النحويين. فعموما فتنفعه هي كما أنت قلت يا شيخ حسن في هدايات هذه المسائل، فتنفعه مثل يذكروت معطوف عليه عندما من يقرأ فتنفعه، وهم قراءة الباقين غير عاصم. الذكرى، اللام مدغمة في الذال يصلها الذكرى، ذكرى تفخيم الراء مع الألف التي بعدها، والكاف ساكنة، فبعض البعض يخطأ في الكاف يقرأ الذكرى، ذكرى يعني نبرة في الكاف أشبه بقلقلة. والمعروف أن الكاف هي صفة الهمس التي لا يجري في الصوت إنما يجري النفس. أما من است

استغنى. أما المو مشددة الميم حكم الغنة. من استغنى، لعلم أن من استغنى النون مكسورة، هذه الكسرة هي ليس كسرة أصلية، هي أصلا من استغنى، كلمتين من استغنى، واستغنى همزتها وصلية والنون الساكنة التقت مع السين فحرك النون بالكسرة على قاعدة التقاء الساكنين من كلمتين. أم استغنى النون مرققة مع الألف، ولكن قد البعض يخطأ ويقرأ استغنى يعني مرورا بالغين، إن الغين مفخمة فيفخم النون تلتها، وهذا من الأخطاء الشائعة. فأنت له تصدى، فأنت النون ساكن إخفاء، وأنت فأنت بعض الطلبة عندنا يقرأ فأنت، سهل الهمزة، وسبب ذلك أن الهمزة بعيدة جدا عن الفاء، الفاء من الشفتين أو من الطرف الثنائي العليا في بطن الشفة السفلى، بين الهمزة من أقصى الحلق، فبعد المخرجين مرورا بالجوف يقرأ فأنت، همزة مسهلة، وهذه طبعا ليست قراءة صحيحة، إنما تحقيق الهمزة فأنت له تصدى. هاء الكناية تكلمنا عنها في الآية الثالثة، هي صلة بالمد، الصلة بين الكلمتين. تصدى، تصدى من الأخطاء الشائعة فيها أن البعض يقرأ تصدى يعني فخم جزء من الدال، لأن الدال مشددة عبارة عن ساكن ومتحرك، فيمرر تفخيم الصاد على الدال المشددة في بدايتها. تصد، ينبغي أن يفك اللسان عن الاستعلاء في عن سقف الفم عند النطق بالدال بعد أن ينتهي من الصاد. تصد، أما تصد، أما يبقى اللسان لاصقا بعد الصاد هو الذي يقع في هذا الخطأ، وهو من الأخطاء الشائعة بالمناسبة مع أي حرف مشدد إذا أتى بعد حرف مفخم. فبداية الحرف تصد، لاحظوا، تصد، تصد، يتصد، يعني فك اللسان عن الحنك بانتهاء الصاد ولا تجعله لاصقا. وما عليك ألا يزكى، ما الطبيعي، وما عليك ألا، ما الطبيعي، والآية ما في شيء آخر. وأما من جاءك يسعى، والميم مشددة في الميم الغنة، من إخفاء النون عند الجيم، جاءك مد واجب مقدار مده 4 إلى 5 حركات، ما ننسى ذلك، يسعى ما الطبيعي، وهو يخشى، ننتبه أن وهو مضمومة وليست ساكنة، وهو يخشى هذه قراءة ثانية، قراءة ثلاثة من القراء، ولكن قراءة حفص بالضم. نعم. فأنت عنه تلهى بالضبط مثل فأنت له تصدى من الأحكام. كلا إنها تذكرة، مد المنفصل الجائز جاءت هنا في كلا إنها، أي المد في نهاية الكلمة والهمزة في بداية كلمة إنها، ولهذا هو سبب كان لإطالة المد في كلا. في حكمة في رواية حفص 4-5 حركات بالتوسط. إنها نون مشددة غنة مقدار حركتين، وتذكرة تفخيم الراء، تفخيم الراء، بعض الطلبة يرققونها تذكرة، وإذا قرأها هكذا تذكرة فتصبح في قراءة ورش، لأن ورش يرقق
الراء بناء على حركة ما قبلها، إذا كانت كسرة قبل

0: لا يرققها، بينما باقي القراء يبنون التفخيم والترقيق في الراء بناء على حركتها وليس على بناء على حركة ما قبلها. ننتبه الآن في الآيات التالية، يعني التذكرة وذكرة ومكرمة مطهرة وسفرة وبررة، تنتهي إما بها وإما بتاء المربوطة أو تاء التأنيث أو التأنيث، سواء بالهاء الأصلية مثل كلمة ذكرة أو التاء المربوطة التي تبدل إلى الهاء وقفا تذكرة مكرمة وغيرها، عندما نقف عليها الحكم واحد، سكون الهاء. يعني تذكرة عبارة عن تذكرة، فحذف التنوين وقلب التاء هاء ثم أسكن الهاء، أصبحت الهاء ساكنة من تنوين إلى عدم تنوين إلى قلب التاء إلى هاء ثم إلى سكون الهاء، ثلاثة أشياء في وقت واحد يؤديها القارئ، وقد لا يحس أنه يعني عمل ثلاثة أشياء، علميا قد لا يعرف ولكن أدائيا حصل بيان هذا الهاء، لأن الهاء من أضعف الحروف، صفاتها كلها ضعيفة، فإذا وقفت عليها يعني حالتها تكون أضعف، والضعيف يحتاج دائما إلى ماذا؟ إلى العناية والرعاية. فنقف عليها تذكرة، ما هي الأخطاء اللي يقع فيه الطلبة؟ تذكرة تذكرة، وين لها؟
1: أقول لك أديتها،
0: لم يؤديها، لأن قد يؤديها قليلا لكن غير مسموع، والحرف يمكن يسمع، ما تقول أنا أديتها أنت ما سمعت، لا تؤديها، لأن الحرف له صوت، كل حرف له صوت معين، فينبغي أن هذا الحرف يسمع، وخاصة الهاء من الحروف ماذا؟ الرخوية، يعني يجري فيها الصوت وكذلك يجري النفس. كرام بررة، كرام راء مفخمة، والميم انتهت بتنوين بعدها باء في بررة قلبت إلى ميم أخرى لكن ميم ساكنة، يعني كرام براء، يعني ميمين، ميم مكسورة وميم ساكنة نتيجة إقلاب التنوين لميم مع فتح الخيشوم للغنة. بررة مثل سفرة في موضوع التاء التأنيث. قتل الإنسان ما أكفره، الإنسان لام التعريف تظهر عند الهمزة، والإنسان كذلك نون ساكنة حكمها الإخفاء عند السين، وفي مد ألف طبيعي لكن الألف هذه غير مرسومة. ما أكفره مد منفصل جائز، الألف في نهاية الكلمة والأمزة في بداية الكلمة. من أي شيء خلقه، من يمكن أي حالة إظهار، أول مرة تمر علينا الليلة، نون ساكنة أظهرت عند الهمزة، ودائما إظهار التنوين أو نون ساكنة يكون بدون غنة، ولهذا تظهر، لأن إذا فتحت الخيشوم في النون الساكنة تخفي الحرف الأصلي وهو النون، ولهذا هنا الغنة ما في وبالتالي مظهرة. شيء خلقه، شيء إظهار كذلك عند الخاء، ومن نطفة طيب نقف هنا عند قتل الإنسان ما أكفره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من شرح وافي لتجويد هذه الآيات الكريمة التي كانت لمطلع سورة عبس، وأسوأ

فنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ما تبقى من السورة الكريمة. ومستمعينا نعود إليكم بعد هذا الفاصل، ورقم الهاتف هو 17455544، 17455544. عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة. ابقوا معنا وبرنامج حلية التلاوة.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17455544.
1: حلية التلاوة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم وبرنامج حلية التلاوة وعلى هاتف 17455544. نستقبل مكالماتكم مستمعينا ونشرف بالاستماع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة. وأرحب بالمشايخ هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي جناحي، حياكم الله مشايخنا الكرام. وكما اعتدنا نحن بعد أن نكون في درس التجويد ندخل في غمار تلاوة الختمة، ووصلنا فيها
3: سورة هود.
2: سورة هود، نعم
3: نعم، الآية انتهينا على آية 60. نعم
2: نعم.
3: طيب تفضل الشيخ أحمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمر

0: مجيب.
1: طبعا كلمة الأرض في مسائل التجويد هذه الكلمة كثير من يخطأ فيها، سواء إذا وقف على الكلمة أو حتى في حالة الوصل. مثلا تفخيم الهمزة الأرض من الأرض، تفخيم الهمزة، أو تكرير الراء من الأرض وكذا، أو قلب الضاد دالا ضاء، يعني ليس في اللسان في المخرج عندما ينطق في الضاد. وإذا وقف كذلك الأخطاء تزيد. من الأرض البعض ما ينطق الضاد، أو البعض إذا نطق ينطقها مقلقلة من الأرض، أو ينطقها دالا مفخمة خاصة في الوسط من الأرض، دي ليس دي، ضي، نطق الضاد يختلف تماما عن الدال، لأن الضاد فيها جريان الصوت والمخرج، طبعا ما في اتصال أبدا بين مخرجين الدال مع الضاد، ثم أن الضاد من حروف التفخيم وهذا من حروف الترقيق وهكذا. تفضل شيخ.

0: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا.
1: مرجوا تفخيم الميم من الأخطاء التي يقع فيها الطلبة.
0: أتنهانا أن نعبد ما

0: مريب.
1: هذا المقطع من الآية مقطع طويل، ليس طويل يعني بمعنى أن كلمات كثيرة، إنما فيها مدود وفيها غنن كثيرة، وبالتالي كمقطع مثل هذا ينبغي على الطالب أن يعني لا يستعجل ويستأنف التلاوة عند الوقف على هذا، إنما يأخذ النفس الكافي ثم يشرع في التلاوة ويحاول أن يسرع حتى ما يقع في وسطها، لأن الابتداء ما في في الوسط، إذا بدأت أتنهانا تقف على مريب في نهاية الآية، وإلا في الوسط يعني ما يصير واحد يبدأ وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، هذا كلام الجاحدين، فلا يجوز أن تبدأ بهذا القول. ثم من الطلبة من يخطأ في هذه ويقرأ وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، تدعوننا ليست تدعوننا هي تدعونا، فانتبه أيها القارئ.
2: نعم. والعكس أيضا ربما يقرأها وإنا
1: في بداية، نعم وإننا وإنا
0: قال.

0: منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: نعم، في هذه الآية أرأيتم، كلمة رأى رأيتم إذا سبقت بهمزة استفهامية أرأيتم، فانتبه أن في هذه الكلمة تقرأ فيها 4 قراءات. نعم، بتحقيق أرأيتم وبتسهيل أرأيتم أو بالإبدال أرأيتم، وكذلك بالحذف عند الإمام كسائي أريتم. فننتبه مثل هذه، لأن في أكثر من قراءة في هذه الكلمة. حفص اقرأها على الأصل وهي تحقيق الهمزة التي بين الراء والياء، أرأيتم بالتحقيق. مسألة ثانية، فمن ينصرني من الله، فمن ينصرني، الراء مضمومة، فينصرني هذه من خطأ جلي، وحتى لو قرأ وينصرني بالاختلاس كذلك هو خطأ، إنما بضمة كاملة في الصاد والراء، فمن ينصرني من الله.
0: وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

0: يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.
1: أحسنت. خزي يومئذ، لاحظ أن يومئذ كسر الميم، وهذه قراءة حفص ومن يوافق حفص. وللعلم أن في قراءة يومئذ، وفي القرآن في رواية حفص يقرأ حفص يقرأ يومئذ هنا وفي سورة المعارج، وما عدا هذين الموضعين فهي يومئذ بفتح الميم. وكثير من الطلبة يخطئون في تلاوة الكلمة هذه بالصورة الصحيحة، ننتبه يومئذ بكسر الميم. وكذلك ومن خزي يومئذ بكسر الياء، خزي وليس خزي يومئذ، خزي يومئذ مع الياء.
2: خزي يومئذ، نعم.
1: يومئذ، نعم. تفضل شيخ.
2: نعم، بارك الله فيكم. قبل أن يبدأ شيخ فهد، جزاك الله خير شيخ أحمد، يعني ربما هناك سؤال من درس التجويد ينبغي لنا أن نقف عنده قليلا. أحيانا نجد بعض القراء وبعض الأئمة في مسألة الوقوف على الألف المقصورة التي ذكرتها شيخ جعفر، تولى الأعمى يزكى الذكرى. ذكرت بأن المد في الألف المقصورة أكثر من اللازم يعد من اللحون الخفية
1: إذا وقفت عليه.
2: نعم. نعم، هل هذا يسري أيضا في مسألة الصلاة؟ لأننا أحيانا نلاحظ بعض القراء يقوم بهذه الحركة قبل أن يهم بالركوع.
1: وهل يختلف أستاذ حسن تلاوة القرآن في الصلاة عن خارج الصلاة؟ وأحكام التجويد في الصلاة غير وفي خارج الصلاة غير؟ أنت تقصد بعض البعض، خلنا نقول البعض، وسمعنا كثيرا هذا، عندما يقف على نهاية الآية ويريد أن يركع والكلمة القرآنية تنتهي بالألف يمدها مدا، مثل على سبيل المثال سورة الأعلى لما يقف صحف إبراهيم وموسى، البعض يقف هكذا صحف إبراهيم وموسى ويكبر الله أكبر. طبعا خطأ،
2: خطأ.
1: لا أدري لماذا يعني يفعل هذا الإمام القارئ، هل يريد أن يشعر المأمومين أن أريد
2: أنه انتهى من السورة،
1: انتهيت من القراءة وأريد أن أركع؟ طبعا هذا ما يصح. يعني أحكام التجويد وتلاوة القرآن هي في الصلاة وفي خارجها. يعني.
2: نعم. نعم.
3: نقدر نقول الشيخ أن هذه مسألة أدائية، يعني في العرض للسكون.
1: ولكن ما في عرض للسكون.
3: نعم. ولكن هنا يخطأ فيها الكثير. نعم. وليس هناك عرض للسكون فيها.
1: يعني تقصد يمكن يشبهها بال.
3: نعم، يشبهها بالعرض للسكون. نعم.
1: تشبيه ليس في محله.
3: نعم.
1: نعم.
2: نعم. بارك الله فيكم. ونستمع الآن إلى شيخنا الشيخ فهد.
1: تفضل شيخ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: نعم، هذه الآية وأخذ، ننتبه أن الهمزة في وأخذ مرققة، لأن يعني البعض يقرأ وأخذ يبدأ بتفخيم الهمزة قبل الخاء، ثم ظلموا مرققة اللام، ظلموا إلا عند ورش ويفخم. الصيحة هذه سمعناها من قراء طلبة، يعني

0: ربهم ألا بعدا لثمود.
1: كلمة ثمود، مقصد ثمود التي في نهاية الآية، ثمود الأولية في الآية، ألا إن ثمود، أي ثمود هذه في رواية حفص ثمود فتحة في الدال فقط، ما في ألف، الألف هنا رسما وضعت عليها دائرة صغيرة، يعني أن هذه الألف ما تلفظ لا وقفا ولا وصلا، لكن في بعض القراءات هذه ألف تنوين،
2: ثمودا كفروا
1: ثمدا، ولهذا يكون إخفاء، وإذا وقف يبدلها إلى ألف. نعم، في توافق القراءتين، ولهذا الألف موجودة، لكن انتبه أن هذه ليست قراءة حفص، ليست رواية حفص. نعم.

0: طبعا هو الملائكة لما أتوا لسيدنا إبراهيم عليه السلام سلموا عليه، قالوا سلامة، ثم ورد قال سلام، يعني عليكم السلام. فهذه بين قول الملائكة وقول سيدنا إبراهيم، يعني حتى لبيان الفهم للآيات يفضل أن نقف قالوا سلامة والرد قال سلام. وبعد لما قال سلام الكلام انتهى، صح؟ لأنه قول، فالذي بعد السلام وفعل، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ اللي هو إبراهيم عليه السلام، هذا فعل. وهذا كذلك في وقف عند السلام الأولى وعند السلام الثانية. في هذه الآية ننتبه كذلك إلى مسألة مهمة، رسولنا ثلاث ضمات، لا اختلاس، ثلاث ضمات كاملة. إلا لمن يقرأ أبو عمرو البصري فهو يقرأ رسلنا بسكون السين، والبقية كلهم بضم السين. نعم.
1: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف

0: لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.
1: ما هي العلامة على كلمة فضحكت؟
0: هل علامة الوقف؟
1: نعم،
0: لا توجد علامة الشيخ
1: لا توجد عندك
0: بالنسبة. نعم،
1: مصحف البحرين؟
0: لا ليس مصحف البحرين.
1: طيب نشوف مصحف البحرين. العلامة اللي عندي في مصحف الشام طبعا هي قلة، ولهذا أنا
0: نعم
1: استغربت منك أنك ما وقفت على الكلمة.
0: نعم
2: ما في مصحف
3: ليس
2: المدينة؟
3: هناك،
1: نعم،
3: ليس هناك وقف في مصحف البحرين أيضا.
1: عجيب،
2: مصحف المدينة ليس هناك وقف.
0: لكن هل هناك وقف على إسحاق بإسحاق؟
1: لا، لأن فبشرناها بإسحاق وكذلك وراء إسحاق ويعقوب. نعم، طيب، مسألة خلافية.

0: يا إبراهيم أعرض عن هذا.
1: أعيد مرة أخرى.

0: أمر ربك
1: لا
0: إن
1: ربك شوي خف الهمس.
0: إن شاء الله إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: أحسنت، بارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة، وفقتم جميعا.
2: بارك الله فيكم مشايخنا الكرام، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، شكرا جزيلا لكم على حضوركم وعلى هذه التلاوات الطيبة، وشكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلت به من هذه التنبيهات أثناء تلاوة المشايخ الكرام هنا في الاستوديو. وشكرا لكم مستمعينا على استماعكم لحلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. تقبلوا تحيات محدثكم حسن السعات ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، حتى نلقاكم في حلقة أخرى، لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: وجه الأرض
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة غافر.
4: بسم الله الرحمن

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب

الحمد لله رب العالمين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة غافر.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: دعاء الذهب.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين. يا خير مسدد ومعين، أسألك
1: أسألك
0: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها. اهدني اهدني لأفضل العبادات، وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: فضيلة الشيخ، هذه السائلة أم أحمد في سؤالها تقول أنها بحمد الله تقوم الليل وعندها ضغوطات كثيرة وتناجي الله عز وجل في قيامها وتبكي بحرقة كثيرا، وتريد توجيه لها في هذا الأمر في البكاء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أقول وبالله التوفيق، إذا كان هذا البكاء الذي يعتري الإنسان وهو يقرأ القرآن أو يدعو الله عز وجل أو هو في الصلاة من خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه وتعظيمه جل في علاه، فهذا أمر طيب وأمر مطلوب ومرغوب فيه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويكون في صدره أزيز كأزيز المرجل أحيانا من البكاء، لكن ما كان عليه الصلاة والسلام يبكي بصوت، ما كان يبكي بصوت
1: صلى الله عليه وسلم،
2: كما أنه ما كان من هديه أن يضحك بصوت.
1: سبحان الله،
2: ضحكة ابتسامة بدون صوت.
1: نعم.
2: وإذا كان يعني بالغ في ذلك ربما بدت نواجذه وأطراف أسنانه لكن بدون صوت، وأيضا بكاءه لم يكن بصوت.

0: سبحان الله.
1: نعم، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهو مبسوط في كتاب زاد المعاد في الجزء الأول في هدي خير العباد. نبينا صلى الله عليه وسلم طلب كأن من ابن مسعود يوما أن يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيره، فقرأ من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال لي حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، ما سمع
0: صلى الله عليه
1: ما سمع له صوت، ولكن عيناه تذرفان من خشية الله. لكن إذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، فضل المرابطة في سبيل الله تبارك وتعالى على الثغور وعلى لكن إذا كان هذا البكاء ليس من خشية الله، تذكر الإنسان أن أحد أساء له وأخذت العاطفة وبكى، هذا لا، هذا لا، خاصة إذا كان بصوت، والبكاء ليس من خشية الله، وإنما تذكر مشكلة معينة وكذا. دائما من يصلي يتذكر المشكلة أو المصيبة أو إيذاء فلان أو إيذاء فيبكي، فهذا يعني كريهه العلماء.
0: نعم، ممكن الصبر فضل
1: إيه، لأن ممكن يترتب عليه، لا يترتب عليه فساد الصلاة. إذا خرج الصلاة الأمر هين، لكن إذا في الصلاة يترتب عليه فساد الصلاة، لأنه جاء بشيء لا علاقة له بالصلاة، له خشوع
0: ولم تتسبب الصلاة فيه،
1: إيه، وله خشوع، وخاصة إذا يعني كان له أنين مسموع أو يتأوه.
0: أي نعم،
1: مثل نسمع بعض الأشخاص،
0: صحيح،
1: يعني
0: سواء في البكاء أو في التثاؤب حتى
1: يتثاؤب أو هذا كلمات تفسد الصلاة، هاي التثاؤب اللي سها.
0: أي نعم، صوت، نعم
1: صوت، وممكن يكتمه،
0: نعم
1: ممكن يكتم ويسكت في أثناء التثاؤب إذا غلبه، حتى في العطاس أو السعال أسكت، لا تقرأ، لا تسبح، لا، حتى تنتهي، لأن مع القراءة ومع التثاؤب لا الكلمات تتغير.
0: نعم،
1: فإذا كان في هذا البكاء تأوه، وكان في هذا البكاء صراخ، وفي هذه كلمات،
0: نعم،
1: ذكر العلماء أنه أزيد في الصلاة كلمات ممكن تبطل الصلاة، بل بعض أهل العلم حكم ببطلان الصلاة في هذه الحالة. لا، هنا على هذا المصلي أن يقاوم، فإن كان بكاءه بخشية الله فليكن
0: متزنة
1: في قلبه بدون صوت، بدون خلة تدمع عينه، لكن لو غلبه شيء غصبا عنه فهذا لا يحكم ببطلان صلاته، لكن عليه أن يقاوم.
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة طه.

صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي.

رزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزق.

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا.
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح.
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أذكار المساء.
2: هذه حال الدنيا.
3: ما يحزنك أيها الشيخ؟
2: قلة زاد وطول السفر وكثرة الذنوب، وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا. ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا ودنت منيتنا، فمن ينجينا؟ فتجمعوا أهل القطيعة والجفا نبكي شهورا قد مضت وسنينا.
3: حنانيك أيها الشيخ الوقور، فإن ربك رحيم غفور. إذا أوجعت تلك الذنوب فداوها برفع يد في الليل، والليل مظلم. ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم.
2: يا بحر، لو علمت عظم ذنوبي لكففت عن لومي وتأنيبي.
3: أيها الشيخ الوقور، إن شئت أرشدتك إلى دواء تلك الذنوب.
2: علي به يا بحر.
3: إنه الإكثار من ذكر علام الغيوب. ألم يبلغك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فإن رمت أن تكون من المقربين من رب العالمين فكن له من الذاكرين. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون.

0: وخير الذكر ما ورد عن سيد البشر في الصباح والمساء، وإليك أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
2: الأذكار، أذكار المساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح.

من قالها كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

0: وأحب الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس.
1: اللهم صل وسلم على

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة النور. بسم

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن

الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا

يستعففن خير لهم والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النور.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي، وحسنه الألباني.
6: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
7: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
8: 106.1 FM.
9: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قبل هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه،

0: ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، يتلو علينا ما يتيسر له من سورة فصلت.

0: من سورة فصلت استمعنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة كانت بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يونس عليه السلام.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يونس عليه السلام.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
3: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
1: تكرر في القرآن الكريم تأكيد الخالق سبحانه على قيمة الطهارة بين عباده، وجعلها واجبة على كل المسلمين في الوضوء لخمس صلوات في اليوم غير النوافل، كما أنه جل وعلا افترض الغسل الشرعي لتطهير الجسد في مناسبات عدة للرجال والنساء. فما هو الإعجاز في هذا الوضوء الذي نقوم به بشكل يومي؟ إن للوضوء فوائد علمية وطبية اكتشفها العلم الحديث، فهو ليس مجرد تنظيف للأعضاء الظاهرة، بل أثبت العلم بعد الفحص الميكروسكوبي أن الذين يتوضؤون ويستنشقون ويستنثرون خمس مرات يوميا قد ظهر الأنف عند غالبيتهم خاليا من الميكروبات، في حين أعطت أنوف من لا يتوضؤ

0: يصنعون مزارع ميكروبية ذات أنواع متعددة وبكميات كبيرة. فالوضوء يمنع الجراثيم من الانتقال إلى الجهاز التنفسي ويقي الأنف من الأمراض. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. أثبت العلم أن جلد اليدين يحمل العديد من الميكروبات التي قد تنتقل إلى الفم أو الأنف عند عدم غسلهما. لذلك يجب غسل اليدين جيدا عند البدء في الوضوء. أما المضمضة فهي تحفظ الفم والبلعوم من الالتهابات وأمراض اللثة، وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين يفتح مسامات الجلد ليستطيع التنفس بشكل جيد. وغسل القدمين يقي الجلد من الإصابة بفطور القدمين والعديد من الأمراض الأخرى، كما أن غسل الوجه واليدين والقدمين وتدليك هذه الأجزاء يعتبر بمثابة تنشيط لجريان الدم في الأوعية التي تحت الجلد، وهذا ينعكس على الحالة النفسية للإنسان فيزداد اطمئنانا وسكينة وراحة وصحة. وصدق القائل عز وجل:
1: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: تأملات قرآنية.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما يتيسر له من جزء تبارك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: على هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: الغائث.
1: دعاء الخروج من الخلاء.
0: غفرانك.
1: دعاء الوضوء.
0: بسم الله.
1: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
0: أشهد

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الله هو الهادي، وبه يستعان على الظالم والعاصي. وها هو موسى عليه السلام يسأل ربه أن يوفقه في دعوته ويعينه على تحمل مشاقها.
1: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.

0: سورة طه.
1: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الشمس.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الشمس.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.
3: لم يخلقنا الله لنحزن،
4: هو فقط
3: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
4: تأكد
3: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
4: يوما ما
3: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
3: أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت خاشعين مستمعين الكرام إلى تلاوة لسورة الروم بصوت القارئ ماجد الزامل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الروم.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.
4: لك

يأتيهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير

0: الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة لما تيسر من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: استمعتم أيها الإخوة الكرام إلى تلاوة مباركة من سورة آل عمران، تلها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السليس.
1: الأذكار.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: أيها الأحبة، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الفرقان، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: من سورة الفرقان استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان، من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
2: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أينما كنت،
3: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
2: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
2: أثير الروح، أثير الروح،
4: أثير الروح،
2: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
5: نستمع الآن للقارئ منصور بن عبد الله الزهراني يتلو علينا ما تيسر له من سورة الزمر.
6: بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم للقارئ منصور بن عبد الله الزهراني وهو يتلو علينا من سورة الزمر.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك،

لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الشورى.

0: تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ. نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة، القارئ عبد الباري الثبيتي، وتلاوة لسورة النمل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم

بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد

لم تحط به، فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء.

استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الباري الثبيتي.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.

0: ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل أواخر سورة آل عمران، ما جاء عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنها، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وهذا يدلك على فضل تلاوة هذه الآيات من خواتم سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر سورة آل عمران. هذه آخر عشر آيات. جاء فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل تلا هذه الآيات.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
3: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك.

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: مصحف البحرين. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لجزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ عمر.

انشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر جزء الذاريات. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة الشيخ فهد بن سالم الكندري ما يتيسر له من سورة الكهف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد

قمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة الشيخ فهد بن سالم الكندري ما تيسر له من سورة الكهف. اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. طمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الأفاضل، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة القصص، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي. بسم

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك

0: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام فيما مضى إلى تلاوة مباركة لسورة القصص كانت بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله

اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي. بسم الله.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
2: عن أبي بن كعب رضي الله